Adonai, Adonai, Irahu Yahyim. إرث أقطاني ورم حسن حسن الألفين صون الفشر حتى آوين قيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان راح ولن كلاك يا ميد أبراديس دابرهام رحيمان راح ولن كلاك يا ميد إسحاق عقيدان راح ولن كلاك يا ميد يعقوب شليمان رحمنا إن كلك يا مهد موشى نبيان رحمنا إن كلك يا مهد هارون كهنان رحمنا إن كلك يا مهد يوسف صديقان رحمنا إن كلك يا مهد داود ملكا مشيحا رحمنا إن كلك يا مهد فينحاس قنان رحمنا إن كلك صلوا تهدي شلومو ملكان راحوا

راح ودي ولا تالي طال راح منا بتاح شميال سلوتين راح ولا سلوت انا كبل برعوام راح ولا كبل سلوت وعودين بعيدان عكتين راح منا رحم عن نشمتين راح منا شتت افتايت اعلان راهب على توم الرزاخ راهب على من الدار ركام من كماخ

ثناء وإكرام أدوناي أدوناي إرحم حلوم إرحم إرحم حسن حسن حسن ألفين فهونا في الحط ونقي سرحت لهون الحطتين ونحلتان كمان مرعوت شاحن وعدل مؤون رحم كاخي مدتين ساكن بفين حتان اللي رحم خم علان نحامل هران لو تتعلم بعيتوت كائن إيوة دال عنا كل حسن في ستان واليستين علينا ويعود الاسطول صدقين لرخيخ رحو وحنون ميبك شوال من لفنيخ امونتك هدعت له الملك يوشيب الكسي رحمه ومتنهر بحسدود الابن وطعمه معدير ريشون ريشون بابي محيلا حتى ايم وسمحة لبقوشعين وخراتم لهم قمت ايل ومتان ولو دوت روش اسر زخولا

غير اللي معنا ومريم بحريس يقول عونيم يا مريم أدوناي بل قال لي معنا ومريم يقول سيقول عونيم يا مريم هموني معنا ومريم في إسرائيل بصلاة أبو مالو تمعوني وعمريم

مسك من شيول لحي على المرحمين في شو تشو تيمك اشتميمك كربيم رحمي وعماخ حيم طويم شان ويمك كيمك رحمي عماخ صدقا وحيصة سيمان ولمان شميخا أنا دوناي لهن ملابوتين السر ممين وبتين بتخلا مخا في السغل بخلا لكم شهيم دمير وحيرا ورا ورا وش في وزام ومشحيت وقفا من ستان ويسرارا وحلا إمراعيم.